لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: ايه في رفران نصه بعدين دقة. ايه طيب يلا
2: بدي نقل مثل شريط الكاسيت اول شيء
1: عمي. ايه بصير مش نورمال
2: في فرق لانه الكاسيت ابطأ.

0: هاي الطبقة المضبوطة
1: كيفك هلا مثل ما كنت عبور؟
0: مثل ما ايه بس انه افترضي رح يتغير في مقطع تاني كلام اعتبري الكلام خالص
1: كان الصوت غير شي هلا بيطلع.

0: ناخدها مرة أحسن.
1: ايه
2: مثل العادة؟
1: ايه منيح لانه
2: طب خلينا نحط طاولة صغيرة هون بتعمل.
1: لا خلص انا مش كلها لانه في اشي بعمل
0: لها.

نوتة أريبيا جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبرا
1: وكمان هاي
2: وعرضوني

0: حدودها العالم.
1: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لكم رولا أبي حيدر،
2: ونستهلها بالعناوين. إيران وإسرائيل تعلنان وقف الهجمات، وترامب يحذر نتنياهو من العودة للحرب. إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان موقعة قتلى وجرحى، والرئيس اللبناني يناشد الدولة العبرية السعي إلى الحوار بدلا من الحرب. زيلينسكي يتحدث مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر لإحياء محادثات السلام. في نشرة السادسة أيضا، البابا يعد بالمزيد من الجهود لمكافحة التعديات الجنسية في الكنيسة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: في التفاصيل، أعلنت إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة بعد أول مواجهات بينهما منذ إعلان الهدنة في الحرب في الشرق الأوسط قبل شهرين. تزامناً قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة نشرها موقع أكسيوس الإخباري إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه قد يجد نفسه يقاتل وحيداً إذا عاد إلى الحرب مع إيران. سليمان ياسيني.
3: بعد جولة من الهجمات المكثفة، إيران وإسرائيل توقفان لغة السلاح في قرار لقي ترحيبا واسعا. فمن الجانب الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن النيران على الجبهة الإيرانية تم احتواؤها، فيما أعلنت طهران وقف عملياتها العسكرية ضد إسرائيل بعد تنفيذ ما
4: وصفه
3: على الهجمات الإسرائيلية. وفي سياق متصل، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطرفين إلى وقف تبادل إطلاق النار، مؤكدا أن المفاوضات المتعلقة بإحلال السلام لا تزال جارية رغم التحديات والخلافات السياسية القائمة. ورغم استمرار الحذر، فإن مؤشرات إيجابية حول الوضع برزت، بينها إعلان وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية إعادة فتح المدارس والمنشآت التربوية، كما أعادت إيران فتح مجالها الجوي واستؤنفت الرحلات الجوية من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران. وأمام إصرار إيران بربط أي تفاهمات سياسية بوقف الحرب في لبنان، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش سيضرب الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على كل هجوم على شمال إسرائيل.
2: وفي مقابل هذه التصريحات الإسرائيلية، دعا أمين عام مجلس الأمن القومي في إيران إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية من دون استبعاد العودة لاستئناف الحرب، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام إيرانية عن هشاشة الهدنة. علي الباشا مراسل مونتي كارلو الدولية في طهران.
5: هدنة هشة وقد تكون أكثر هشاشة مما كانت عليه قبل المواجهة الأخيرة، هكذا وصفت وسائل الإعلام المحلية إنهاء العملية العسكرية بين طهران وتل أبيب. فإسرائيل لم تلتزم بالخط الأحمر الجديد الذي رسمه الحرس الثوري، واستمرت بتنفيذ العملية العسكرية في جنوب لبنان. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن طهران أفسدت معادلة وقف إطلاق النار على الورق واختراقه بشكل مكرر في الميدان، وهذا النهج سوف تسلكه طهران إلى أن يعاد بناء الثقة مرة أخرى. أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى دعا إسرائيل إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب.

0: من الأراضي اللبنانية التي توغلت داخلها. وأضاف محمد باقر ذو القدر أن إيران سوف تحول الأرض إلى جهنم بالنسبة للائتلاف الأمريكي الإسرائيلي إذا ما استمر في أعماله العدائية في المنطقة. تصريحات تشي بإمكانية استئناف المواجهة العسكرية في ظل غياب الأفق فيما يتعلق باتفاق نهائي بين طهران وواشنطن. مستشار المرشد الأعلى محسن رضائي قال إنه لا يثق بإمكانية أن تؤدي المفاوضات إلى اتفاق نهائي. أكد تمسك طهران بالثوابت الثلاثة: إرساء وقف إطلاق النار في كل الأراضي اللبنانية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والاعتراف بحق طهران في تخصيب اليورانيوم على أراضيها. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: الدكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، رأى في حديث لمونتي كارلو الدولية أن إيران أوقفت هجماتها ضد إسرائيل لأنها لم ترد هذه الموجة من التصعيد التي أرادها في المقابل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نستمع إليه وهو يخوض في تفاصيل الخلفيات الإسرائيلية متحدثا لوهبة خدش.
2: إيران عمليا لم تريد هذا التصعيد منذ البداية، ولكن ما حدث أنه نتنياهو قام بضرب الضاحية، طبعا هذا بموافقة رئيس ترامب، ولكن الأهداف من هذه العملية التي قام بها نتنياهو كانت سياسية داخلية. يعني هو في نهاية المطاف فقط أراد أن يثبت للإسرائيليين بأنه يحافظ على أمن الشمال، وعندما تقصف حزب الله البلاد الشمالية في إسرائيل فهو يقصف الضاحية، مع أنه من الناحية الأمنية لا قيمة لهذا العمل. ولكن هذا وضع إيران أمام خيار تستطيع أن تغيره، وهو الوقوف إلى جانب حزب الله، أولا لأن هذا ما وعدت به حزب الله، وثانيا لأنه هذا يقلل من هيبتها ويضعها في مكان وكأنها تهدد ولا تقوم بأي شيء. وإسرائيل طبعا استغلت هذه الفرصة لتضرب إيران. هناك بنك أهداف إسرائيلي كبير، خصوصا كل ما يتعلق بالدفاعات الجوية الإيرانية التي قامت خلال هذين الشهرين بإعادة تنظيمها، فكانت إسرائيل معنية جدا أن تقصف هذه الأماكن. وطبعا التضييق على إيران من الناحية الاقتصادية، ولذلك قامت بقصف المفاعل البتروخيمي، أيضا للضغط على إيران، هذا على ما يبدو أيضا منسق مع الولايات المتحدة.
1: سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا. وفي لبنان، واصلت إسرائيل شن غارات على جنوب البلاد، بما في ذلك ضربة في مدينة صور أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، فيما تجاوز عدد ضحايا الأمس 15 قتيلا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن من جهته أن مهمة إسرائيل لم تنتهي بعد مع حزب الله، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بالمعادلة الجديدة التي فرضتها إيران وحزب الله عليها. تصريح نتنياهو تزامن مع محاولة توسيع الجيش الإسرائيلي رقعة تقدمه البري وسط استهدافات حزب الله لجنوده وآلياته، كما تنقل مراسلة مونتي كارلو الدولية في جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
3: عادت الجبهة الجنوبية إلى حموتها بعد هدوء حذر تزامن مع الضربات الإسرائيلية الإيرانية، إذ شن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على حوالي 30 بلدة، إضافة إلى مرتفعات الويزة، جبل صافي، جبل الريحان ومنطقة زقوء المفدة في صور التي أنذرها الجيش الإسرائيلي بالإخلاء. الغارات أسفرت عن مقتل 15 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 26 آخرين، بينهم أطفال، نساء ومسعفون، في زفتة، صور، المروانية والخرايب، فيما طال القصف المدفعي ما لا يقل عن 7 بلدات وعمليات التمشيط وديي سلوقي والحجار. من جهته استهدف حزب الله تجمعات للجنود وآلياتهم في يحمر شقيف، نقورة، رشاف، عيناتا وعند أطراف بيت يحون والطيرة، كما استهدف مربط مدفعية مستحدث في العديسة، آلية اتصالات وأخرى عسكرية ولوجستية لنقل الذخائر في يحمر شقيف ومحيط قلعة شقيف، وتصدى لمسيرة في أجواء إقليم التفاح. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: وعلى وقع التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وجه الرئيس اللبناني جوزيف عون نداء علنيا نادرا إلى الحكومة والشعب الإسرائيليين من أجل التفاوض على إنهاء الحرب، وذلك في مقابلة أذاعتها شبكة CNN، قائلا إن الحلول العسكرية لن توفر الأمانة والأمن لسكان الشمال. هذا فيما توقع السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى وقفا شاملا لإطلاق النار في لبنان. جاء ذلك في تصريحات بصفات أدلى بها عيسى عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في العاصمة بيروت وهناك. ومن هناك يحدثنا مراسلنا نقول نصيف.
4: تقاطعت تصريحات السفير الأمريكي ميشيل عيسى بعد جولته على رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة مع نشر أجزاء إضافية من مقابلة الرئيس اللبناني جوزيف عون لمحطة CNN. تقاطعت من حول تأكيدهما المضي في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية رغم تدهور الوضع العسكري بين إسرائيل وإيران. تقاطع السفير الأمريكي والرئيس عون أيضا من حول إصرار الرئيس دونالد ترامب على دعم لبنان وفصل المسار اللبناني عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية والسعي إلى وقف شامل للنار. وبينما عز السفير عيسى الغارة على الضاحية الجنوبية إلى أنها أتت ردا على استهداف حزب الله الداخلي الإسرائيلي، اتهم الرئيس عون إيران بمحاولة استخدام لبنان ورقة تفاوضية مع الولايات المتحدة قائلا إن مناصري حزب الله لبنانيون، مشيرا إلى أن على حزب الله تسليم سلاحه أو التفاوض مع الحكومة لئلا يتحمل المسؤولية، على أنه أكد أن المفاوضات التي يجريها هي من أجل التوصل إلى اتفاق أمني وليس اتفاق سلام. بذلك اتسم كلام الرئيس اللبناني بالمرونة حيال حزب الله دون ما تخليه عن المفاوضات، بينما القطيعة كاملة بينهما، ويكاد لا يمر يوم لا يكرر حزب الله رفضه المفاوضات المباشرة وانتقاده العنيف للرئيس اللبناني.
1: ومن مونتكارلو الدولية تواصلنا الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا. رغم الاضطرابات التي أحدثتها حرب الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الوقود، تؤكد شركات الطيران أن أكبر تهديد يواجه أرباحها ليس الصراع الإقليمي بل الضرائب والقيود التنظيمية المتزايدة. وفي اجتماع إياتا في ريو دي جانيرو، وجه التنفيذيون انتقادات حادة للسياسات الأوروبية معتبرين أنها تعرقل تعافي القطاع أكثر من أي أزمة جيوسياسية. المزيد في تقرير حازم حماد.
5: رغم ارتفاع تكاليف وقود الطائرات بنسبة 70% هذا العام بسبب حرب الشرق الأوسط، شدد مسؤولو شركات الطيران خلال اجتماعيات على أن الضرائب والقيود التنظيمية تمثل الخطر الأكبر على أرباحهم. وأوضح المدير العام ويلي ويلش أن فاتورة الوقود ستزيد 100 مليار دولار، لكن القلق الحقيقي يتمحور حول السياسات المقيدة بشكل مبالغ فيه. وتركزت الانتقادات على ضرائب الطيران الأوروبية خصوصا تلك المفروضة بحجة خفض الانبعاثات، إضافة إلى قواعد التعويضات للركاب التي وصفها ويلش بأنها شعبوية. كما انتقد التنفيذيون إلزام الشركات باستخدام حد أدنى من الوقود غير الأحفوري رغم ندرته عالميا. ورغم المخاوف من استمرار الحرب في الخليج وتأثيرها على الإمدادات، قللت شركات الطيران من احتمال حدوث نقص فعلي، معتبرة أن السيناريوهات المتشائمة غير متوقعة. وبدأ واضحا أن القطاع يرى في السياسات الحكومية لا الصراعات الخطر الأكثر إلحاحا على استدامة الصناعة.
1: في الملف الروسي الأوكراني، أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتصالا هاتفيا بالأمس مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر في محاولة لإحياء المفاوضات بغية إيجاد مخرج من الحرب في أوكرانيا. هذا ولقي 8 مدنيين حتفهم في أوكرانيا وأصيب أكثر من 50 في هجمات روسية خلال الساعات الأخيرة استخدمت فيها عشرات المسيرات في مقابل ضربات أوكرانية داخل روسيا والقرم استهدفت منشآت نفطية ورادارية. من كييف محمد زاوي.
6: أعلنت السلطات أن الهجمات الروسية طالت عددا من المقاطعات بينها خاركيف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. ووفق سلاح الجو، أطلقت روسيا موجة جديدة بعشرات المسيرات، تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط الجزء الأكبر منها، فيما وصلت مسيرات أخرى إلى أهداف في مواقع مختلفة. اللافت في هذه الجولة من التصعيد أن القلق لم يعد مرتبطا فقط بحجم الهجمات بل بطبيعة بعض الأهداف، فقد تحدثت كييف عن استهداف جديد لمواقع حساسة مرتبطة بالطاقة النووية والكهرباء والطاقة. في المقابل، كثفت أوكرانيا بدورها ضرباتها في العمق الروسي وفي القرم، وتحدثت مصادر عسكرية أوكرانية عن استهداف منشآت نفطية ورادارية بينها موقع مرتبط بخطوط أنابيب نفط في مقاطعة فولغاغراد، إضافة إلى ضربات على منشآت في شبه جزيرة القرم ونوفاراسيسك. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: في اليوم الثالث من زيارته لإسبانيا، وعد البابلون 14 ببذل المزيد من الجهود وتأمين استجابة أكثر فاعلية للاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة. أدلى البابا بهذه التصريحات بعد لقائه في مدريد 6 من ضحايا هذه الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجال دين. أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون استعداده للتعاون مع كوريا الشمالية من أجل رفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات جديدة، وذلك خلال زيارة يقوم بها إلى كوريا الشمالية تستغرق يومين. هدى العناس.
7: قال الرئيس الصيني خلال الزيارة التي يقوم بها إلى كوريا الشمالية إنه مستعد للعمل مع الزعيم الكوري الشمالي من أجل الحفاظ على تواصل استراتيجي وثيق ومواصلة توجيه العلاقات بين البلدين نحو أفاق جديدة، مضيفا أنه ينبغي للجانبين تعزيز التبادلات والتعاون في مجالات الدبلوماسية والشؤون العسكرية وإنفاذ القانون. وتأتي هذه الزيارة التي تستمر يومين بعد قمتين عقدهما الرئيس الصيني مع نظيريه الأمريكي والروسي، وفي ظل تعثر المفاوضات مع واشنطن بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي، حيث تصر كوريا الشمالية على أن برنامجها النووي لا رجعة فيه، وهو ما أكدته شقيقة الزعيم الكوري الشمالي عشية زيارة الرئيس الصيني لبلادها. كما تأتي أيضا في وقت توطدت فيه العلاقات بين كيم جونغ أون بشكل كبير مع موسكو وإرساله آلاف الجنود لدعم القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا، إذ يعتقد بعض المحللين أن الرئيس الصيني يسعى من خلال هذه الزيارة لمواجهة النفوذ الروسي المتزايد على كوريا الشمالية.
1: وبهذا التقرير نصل إلى ختام النشرة، عودة للتفكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إيران وإسرائيل تعلنان وقف الهجمات، وترامب يحذر نتنياهو من العودة للحرب. إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان موقعة قتلى وجرحى، والرئيس اللبناني يناشد الدولة العبرية السعي إلى الحوار بدلاً من الحرب. زيلينسكي يتحدث مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر لإحياء محادثات السلام.
8: نشرة السادسة صباحاً قدمتها لكم رولا أبي حيدر، شكراً لك رولا.
9: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: ومن هنا من باريس تبدأ أحوال الطقس سليم.
8: نعم رولا، حيث سيكون الطقس هنا في باريس غائما على فترات مع هطول أمطار خفيفة، درجة الحرارة ستصل إلى 18 درجة مئوية. بكييف سيكون الطقس نهارا مهيئ لتساقط الأمطار الخفيفة، درجة الحرارة ستصل إلى 21 درجة مئوية. ببرلين الطقس سيكون غائم طوال اليوم مع هطول زخة رعدية من الأمطار، درجة الحرارة ستصل إلى 20 درجة مئوية. بالعاصمة البلجيكية بروكسل طقس غائم طوال اليوم مع تساقط زخة رعدية من الأمطار، درجة الحرارة ستصل إلى 16 درجة مئوية.
1: تبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل لم ينعكس على الحرب المستمرة في لبنان أو على المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
8: المزيد من التفاصيل في فقرة خبر وتحليل مع عبد الوهاب بدرخان.
10: أعلنت إيران وإسرائيل مساء أمس وقف تبادل الهجمات بعدما دعاهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتوعدت إيران باستئناف الهجمات إذا واصلت إسرائيل حملتها على حزب الله في لبنان. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد أن عمليات الجيش في لبنان مستمرة، وكرر رفض معادلة أرادت طهران فرضها بمهاجمة إسرائيل إذا أقدمت على مهاجمة ضاحية بيروت الجنوبية كما فعلت يوم الأحد. ثم أن وزير الدفاع الإسرائيلي أعاد التذكير بالمعادلة الأخرى التي تعتبر إسرائيل أنها فرضتها، وهي أن ضاحية بيروت تهاجم إذا هاجم حزب الله مستوطنات شمال إسرائيل. لكن ما لفت المراقبين الليلة الأحد الاثنين أن الرئيس ترامب أوحى بأنه ألزم بنيامين نتنياهو بعدم الرد على الصواريخ الإيرانية، لأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية توشك أن تتوصل إلى اتفاق ولا يريد أي تشويش. وما لبثت إسرائيل أن ردت بمهاجمة أهداف في وسط إيران وغربها، فأثارت تساؤلات عما إذا كان نتنياهو تحدى ترامب أم أن الأخير منحه الضوء الأخضر سرا ومارس الخداع علنا. لم تتردد طهران في اعتبار أن الهجمات الإسرائيلية تمت بتنسيق مع واشنطن وأنها تربك العملية الدبلوماسية التي قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس إن هدفها النهائي في المفاوضات على وشك أن يتحقق. ويبدو أن الاشتباك الإيراني الإسرائيلي لم ينعكس على المفاوضات، إذ أكد الرئيس مسعود بسشكيان أن إيران لا تزال منخرطة فيها. وترى مصادر أن محاولات إسرائيل لعرقلة أي اتفاق حتى من خلال التجسس على الإدارة الأمريكية باتت تحفز طهران على ضرورة التوصل إليه، رغم الصعوبات التي تصادفها في التعامل مع الشروط الأمريكية الصارمة سواء بالنسبة إلى الملف النووي أو إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وجددت إيران أمس التذكير بأن إنهاء الحرب في لبنان كان جزءا أساسيا من اتفاق وقف إطلاق النار، آملة في أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا كي تلتزم إسرائيل الهدنة، لكن واشنطن وإسرائيل مصرتان على الفصل بين المسارين اللبناني والإيراني.
1: إلى قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك نجوى بن بارك. والبداية بصحيفة القدس العربي التي نشرت مقالا بعنوان إيران وإسرائيل من تعدد الجبهات إلى ساحة حرب واحدة.
11: نعم رولا، الصحيفة ترى أن المواجهة العسكرية الأخيرة بين إيران وإسرائيل تمثل تحولا نوعيا في قواعد الصراع الإقليمي عبر إعادة تكريس مبدأ وحدة الساحات، بحيث لم تعد جبهات غزة ولبنان منفصلة عن الرد الإيراني، بل باتت ضمن إطار واحد للردع والتصعيد. الصحيفة تشير إلى أن الرد الإيراني على الضربة الإسرائيلية في بيروت جاء تنفيذا لتهديدات مسبقة اعتبرت أن أي استهداف لغزة أو لبنان يعد تجاوزا للخطوط الحمراء، كما ترى أن هذا التطور يضعف الاستراتيجية الإسرائيلية التقليدية القائمة على تفكيك الجبهات والتعامل مع كل ساحة على حدة، ويدفع نحو مواجهة إقليمية أكثر ترابطا وتعقيدا. وتخلص القدس العربي إلى أن ما يجري يعيد تشكيل توازنات الردع في المنطقة ويؤسس لمرحلة جديدة من الصراع تتجاوز المواجهات المحدودة نحو شبكة أوسع من الاشتباك المتزامن بين عدة جبهات.
1: نقرأ في صحيفة الشرق الأوسط مقالا يحمل عنوان لبنان بين استعادة الدولة واستمرار الاستباحة الخارجية.
11: المقال يقدم قراءة نقدية حادة للوضع اللبناني في ظل المرحلة السياسية والأمنية الجديدة التي يقودها الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، مع التركيز على مسار استعادة الدولة لاحتكاري السلاح. ويرى أن لبنان خرج من مرحلة ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة بعد تداعيات الحرب الأخيرة المرتبطة بما يسمى الإسناد لغزة وما تبعها من دمار واسع في الجنوب وتفاقم الضغوط الإقليمية. المقال يشير أيضا إلى أن التردد في تنفيذ قرارات حصر السلاح بيد الدولة أضعف فرص استعادة السيادة في وقت تتداخل فيه الضغوط الإسرائيلية مع النفوذ الإيراني عبر حزب الله، ما يضع البلاد أمام معادلة صعبة بين الاحتلال والهيمنة الخارجية. كما ينتقد استخدام التخويف من الحرب الأهلية لتعطيل مسار الدولة، مؤكدا أن استمرار هذا النهج قاد إلى مزيد من الانهيار بدلا من تجنبه. وتخلص صحيفة الشرق الأوسط إلى أن اللحظة السياسية الحالية تمثل تحولا حاسما، حيث لم يعد ممكنا تأجيل استعادة سلطة الدولة إذا أراد لبنان الخروج من دوامة الاستباحة المستمرة.
1: في موقع اندبندنت عربية مقال تحت عنوان بوتين بين مأزق الاستنزاف وخطر توسع الحرب، هل يقترب الصراع من الانفجار؟
11: الموقع يقول إن فلاديمير بوتين يواجه وضعا داخليا وخارجيا متدهورا قد يدفعه إلى مزيد من التصعيد في الحرب على أوكرانيا في ظل تعثر تحقيق أي حسم عسكري واضح واستمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية على روسيا. ويشير إلى أن أداء بوتين العلني في منتدى سان بطرسبرغ عكس صورة متناقضة بين خطاب يؤكد تحقيق الانتصارات وواقع ميداني تظهر فيه خسائر متزايدة وهجمات أوكرانية تستهدف البنية النفطية والعسكرية الروسية، ما يكشف فجوة متنامية بين الدعاية الرسمية والواقع. كما لفت إلى أن الحرب دخلت مرحلة استنزاف متقدم مع تطور القدرات الأوكرانية في استخدام الطائرات المسيرة التي عطلت خطوط الإمداد وأضعفت مواقع روسية في وقت تتصاعد فيه المخاوف داخل روسيا من أثار الحرب على الداخل. ويخلص الموقع إلى أن هذا الجمود العسكري إلى جانب التوترات الداخلية والضغوط الغربية قد يدفع بوتين إلى خيارات أكثر خطورة تشمل توسيع نطاق الصراع أو افتعال حوادث ميدانية، ما يرفع احتمال انزلاق الحرب إلى مواجهة أوسع مع حلف الناتو.
1: ماذا تريد بكين من بيونغ يانغ هذه المرة؟ تساءلت صحيفة العرب الجديد.
11: ترى الصحيفة أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية تعكس تحولا في مقاربة بكين لعلاقتها ببيونغ يانغ من سياسة المسافة المحسوبة إلى نهج أكثر انخراطا يهدف إلى استعادة السيطرة على علاقة كانت تاريخيا أداة نفوذ صيني في شبه الجزيرة الكورية. وتشير الصحيفة إلى أن هذا التحرك لا يفهم فقط كرد على التقارب الروسي الكوري الشمالي، بل كجزء من استراتيجية صينية أوسع لمنع تآكل نفوذها لصالح موسكو التي باتت توفر لبيونغ يانغ دعما اقتصاديا وعسكريا يقلص اعتمادها على بكين، وهو ما تعتبره الصين تهديدا مباشرا لتوازنها مع كوريا الشمالية الذي يقوم على تبعية اقتصادية مقابل دور جغرافي وأمني حيوي.
1: شكرا لك نجوى بن مبارك.
12: البارود خانة من مخزن ذخائر عثماني إلى معلم تاريخي يستعيد حضوره في قلب الموصل.
1: ريبورتاج من توقيع محمد طلال من العراق.
13: بين حجارة الموصل القديمة يقف مبنى البارود خانة شاهدا على مرحلة مهمة من تاريخ المدينة، شيد قبل أكثر من قرن ونصف في العهد العثماني ليكون مخزناً للبارود والذخائر، وشكل جزءاً من المنظومة الدفاعية للموصل إلى جانب سورها التاريخي وقلعتها الأثرية باشطابية. فاضل محمد رئيس لجنة المتابعة الأثرية للموقع.
14: مبنى البارود خانة تراثي من المباني المهمة التي تكتنف محافظة نينوى، يعود تاريخ إنشاؤه إلى سنة 1843 بأمر من الوالي العثماني أحمد بن محمد البيرغدار. استغل المبنى في تلك الفترة كمخزن للبارود مثل ما هذه التسمية. طبعا تعرض هذا المبنى لأعمال تخريب الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003. باشرت مفتشية آثار وتراث نينوى بالتعاون وتمويل من منظمة اليونسكو العالمية بأعمال صيانة متكاملة للمبنى.
13: لا تقتصر أهمية البارود خانة على قيمتها التاريخية فحسب، بل تمثل اليوم أحد أبرز المواقع المرشحة لاستقطاب الزوار إلى المدينة القديمة، فموقعها المطل على ضفاف دجلة وقربها من عدد من المعالم الأثرية في الموصل يمنحها مكانة خاصة ضمن خارطة السياحة الثقافية. علي سالم مسؤول وحدة التراث في مفتشية آثار نينوى.
15: محافظة نينوى تسخر بالعديد من المواقع الأثرية والتراثية المهمة، ولعل موقع البارود خان الذي يجري حاليا عملية إعادة تأهيله وأعماره واحدة من هذه المواقع التي تقع ضمن مدينة الموصل القديمة التي تحتوي على الكثير من المباني والمواقع الأثرية الهامة التي يقصدها الزوار والسواح المحليين والسواح الأجانب. الوظيفة التي ستمنح لهذا المبنى اللي هي كمتحف ومكتبة ستعزز من حركة الإقبال على هذا الموقع التراثي المهم.
13: مشاركة العمال والحرفيين الموصليين في إعادة التأهيل منحت المشروع بعداً إنسانياً يعكس ارتباط الأهالي بإرثهم التاريخي وحرصهم على استعادته، كما أسهمت أعمال الترميم في توفير فرص عمل لعشرات الشباب ليصبح المشروع نموذجاً يجمع بين حماية التراث ودعم المجتمع المحلي. مشتاق زهير عامل مشارك في بناء البارود خانة.
16: عملنا هنا بهالموقع الأثري حس بفخر نرجع تراثنا القديم اللي الموصل مشهورة به. عدا هذا يعني هذا المواقع توفر عمل لكثير أيادي عاملة. أزيدك من الشعر بيت إنه دا يشتغل هنا أحس فرحان، يعني فرحان إنه دا يرجع، يعني هو من أهل الموصل فدا يرجع تراث الموصل.
13: وهنا يستحضر المكان بيتا قديما يقول: كالعيسي في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. فالبارود خانة ظلت لسنوات تنتظر من يعيد إليها الحياة، حتى جاء من أدرك أن كنوز المدن ليست بعيدة عنها بل كامنة في ذاكرتها. محمد طلال، الموصل، مونتي كارلو الدولية.

0: كأس العالم لكرة القدم 2026 يومياً على مونتي كارلو الدولية من 11 من حزيران إلى 19 من تموز. أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 24 دقيقة، وفي كل نشراتنا الإخبارية وتحليلات يومية في كافي شو في 10:06، وكل اثنين في توب سبور في 2:00 PM. كل أخبار المونديال أيضاً على منصاتنا وموقعنا mc-dualia.com. نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 و5:30 مساءً بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com.
1: السادسة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
2: موجز إخبار جديد أعده ويقدمه سليمان ياسيني، تفضل.
3: شكرا مستمعينا الكرام، إنما كنتم صباحكم سعيد. بداية، أعلنت إيران وإسرائيل وقف تبادل الهجمات، ذلك عقب مناشدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي هذا السياق أكدت طهران أنها ستستأنف هجماتها في حال واصلت إسرائيل قصف حزب الله في لبنان. هذا وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم أنه اعترض هدفا جويا مشبوها أطلق من اليمن، فيما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن إسماعيل بقاني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قوله إنه سيتم إنشاء حزام أمني جديد للمقاومة يمتد من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن ومن الخليج إلى البحر الأحمر. في غضون ذلك استمرت إسرائيل في شن غارات على جنوب لبنان، بما في ذلك ضربة في مدينة صور أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وفق ما أكدت وزارة الصحة اللبنانية. هذا وأعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة 4 مسعفين بجروح في غارة أمام مركزهم بمدينة صور دائما. ومن جانبه وجه الرئيس اللبناني جوزيف عون نداء علنيا نادرا إلى الحكومة والشعب الإسرائيليين من أجل التفاوض على إنهاء الحرب، وذلك في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية. ذكر مسؤولون بقطاع غزة أن 6 فلسطينيين بينهم طفل لقوا حتفهم في هجمات إسرائيلية، في حين قال سكان إن الجيش الإسرائيلي وسع المنطقة التي يسيطر عليها في القطاع. هذا وذكر مصدر قضائي أن الادعاء العام الإيطالي وضع وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير قيد التحقيق بسبب طريقة معاملة النشطاء المشاركين في أسطول غزة الشهر الماضي. أسفرت غارات جوية روسية على منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا عن مقتل 3 أشخاص وأصابة 6 آخرين وفق ما أعلنت السلطات المحلية. هذا وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الصيني شي جين بينغ عقد قمة في بيونغ يونغ اتفقا خلالها على تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات مختلفة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وعودة إليك رولا وسليم.
2: شكرا سليمان.
0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
2: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. يواصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب للشهر 19 على التوالي في بيئة عالمية يختلط فيها التضخم بالمخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين المالي. لماذا يواصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب رغم التذبذب في أسعاره زياد؟
4: بالتأكيد شراء البنك المركزي الصيني للذهب يعتبر جزء من استراتيجية صينية طويلة الأمد. خلال شهر مايو الماضي البنك المركزي الصيني زاد من احتياطات الذهبية بحدود 320 ألف أونصة، مواصلا الشراء للشهر التاسع عشر على التوالي. الهدف الأساسي هو تنويع الاحتياطيات، الصين تريد تقليل تأثير الدولار وكذلك سندات الخزانة الأمريكية التي تبقى في النهاية دينا أمريكيا مقوما بالدولار، والاتجاه نحو أصول أخرى تقلل الاعتماد على الدولار، ولا سيما في أوقات التوتر الجيوسياسي، العقوبات وغير ذلك. الذهب يعتبر جذابا في مثل هذه الحالات، لكن بالتأكيد الصين لا تستبدل الدولار بالذهب بشكل كامل ولا تستطيع عمليا القيام بذلك. الدولار لا يزال ضروريا وهي العملة الرئيسية للتجارة العالمية، لكن ما يحدث هو تخفيض تدريجي للمخاطر، أي جعل الاحتياطيات أقل تعرضا لصدمات الدولار والفائدة الأمريكية وكذلك العقوبات وبما يتعلق كذلك الرسوم الجمركية.
2: وهل هذه السياسة الصينية ستضغط على وضع الدولار دوليا أم مجرد خطوة للتحوط زياد؟
4: هي الاثنين معا حقيقة، لكن بدرجات مختلفة. على المدى القصير لا تمثل مشتريات الصين من الذهب تهديدا مباشرا لهيمنة الدولار على مستوى العالم، لأن حجم التجارة الصينية والفوائد الخارجية والتعاملات المالية العالمية ما تزال تحتاج إلى حركة الدولار. لكن على المدى الطويل استمرار هذا السلوك من الصين ومن كذلك الدول الأخرى يعني أن هناك إعادة توازن بطيئة وتدريجية في الاحتياطيات العالمية للدول. الرسالة ليست أن العالم يترك الدولار غدا أو بعد غد، بل أن البنوك المركزية حول العالم لم تعد تريد الاحتفاظ بمعظم قوتها المالية واحتياطاتها داخل أصل واحد ونظام واحد. هناك حقيقة تركيز عالي في هذا الجانب، وهذا مهم جدا لأن الثقة في الدولار لم تعد مسألة اقتصادية فقط، بل أصبحت مرتبطة أيضا بالسياسة الأمريكية وطريقة إدارة العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم، مسائل العقوبات، كذلك الرسوم الجمركية، الدين العام الأمريكي، ويعني استقرار العلاقات الدولية بين الولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول العالم.
2: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
0: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
5: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. سليم، أكثر من 112 مليار يورو خسائر متوقعة لاقتصاد ألمانيا بسبب موجات الحر.
6: نعم رولا، حيث كشفت دراسة جاءت شركة أليانز تريد العالمية لتأمين الائتمان أن موجات الحر الشديد أصبحت تمثل مشكلة متزايدة للاقتصاد الألماني.
5: وكيف ذلك؟ اشرح لنا.
6: نعم، وفقا للدراسة فإنه إذا تكررت موجة الحر التي شهدها العقد الماضي فقد يتكبد الاقتصاد الألماني خسائر تصل إلى نحو 112 مليار يورو بحلول عام 2030. وقال رئيس أليانز ترينت في ألمانيا والنمسا وسويسرا ميلو بوغارتس، الحر الشديد لم يعد مجرد ظاهرة جوية قصيرة الأجل، بل أصبح صدمة اقتصادية هيكلية، مضيفا أن أكبر الأضرار لن تظهر اليوم بل غدا، لأن تراجع توقعات العائدات يحد من الاستثمارات وبالتالي يضعف الإنتاجية المستقبلية والقدرة التنافسية.
5: الغاز الأوروبي يقفز 5% مع تجدد المواجهة بين إسرائيل وإيران.
6: قفزت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 5% مدفوعة بتصاعد التوترات العسكرية بين إسرائيل وإيران وتجدد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية الحيوي في ظل استمرار الضبابية حول مستقبل الملاحة في مضيق هرمز.
5: يأتي الارتفاع في وقت لا تزال فيه أسواق الطاقة العالمية تواجه اضطرابات ناجمة عن التوترات في مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز والغاز العالمية، فضلا عن تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
6: وتراقب أسواق الطاقة تطورات عن كثب نظرا لما قد يترتب عليها من تأثيرات مباشرة على تدفقات النفط والغاز، خصوصا مع استمرار القيود المفروضة على حركة الشحن المرتبطة بإيران ومضيق هرمز.
5: المنتخب الفرنسي يستعد للمونديال، وحكم صومالي يستبعد بعد منعه من دخول الأراضي الأمريكية.
6: المزيد من التفاصيل في النشاط الرياضي مع وديع فيعني. صباح الخير وديع.
7: صباح الخير. نحن على بعد يومين فقط من انطلاق مونديال كرة القدم والمباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا يوم الخميس، والمنتخبات المشاركة لم تصل جميعها بعد إلى الأراضي الأمريكية أو الكندية أو المكسيكية حيث ستقام النهائيات، والبعض ما زال يخوض المباريات الودية استعدادا للحدث العالمي. منتخب فرنسا وهو من بين أبرز المرشحين على اللقب واجه أمس في ليل شمال البلاد منتخب إيرلندا الشمالية وتغلب عليه 3-1، وتألق بشكل خاص جناح أيمن بايرن ميونخ مايكل أوليسي، والتي سجل بالمناسبة ثلاثية، هدف أول في نهاية الشوط الأول وآخر في بداية الشوط الثاني والثالث في الدقيقة 75. واعتمد المدرب ديدي ديشان على أغلبية نجومه لا سيما مهاجمي باريس سان جيرمان، وكان أراحهم في المباراة الودية السابقة أمام الكوت ديفوار الأسبوع الماضي، فتكون هجوم أزرق في بداية اللقاء من اليمين إلى اليسار من أوليسي وديمبلي ومبابي ودوي، قبل أن يدخل شرقي وباركولا خلال الشوط الثاني عوضا عن بطلي أوروبا ديمبلي ودوي. منتخب هولندا من ناحيته تغلب على أوزبكستان 2-1، وأجبر على التخلي عن مدافع أرسنال جورين تيمبر واستبداله بجيرترويدا من ساندرلاند. إصابات الساعات الأخيرة تقلق أغلبية البعثات لا سيما منتخب المغرب الذي قد يخسر لاعبين أساسيين بعد إصابتهما أول من أمس أمام النرويج، مدافع مانشستر يونايتد نصير المزراوي وجناح بيتيس المتألق عبد الصمد الزلزولي مهددين بعدم المشاركة في المونديال أو على الأقل في أولى مباريات أسود الأطلس لا سيما اللقاء الأول أمام البرازيل يوم الأحد المقبل. لاعبو المنتخب التونسي وصلوا إلى المكسيك بعد رحلة طويلة نقلتهم من بلادهم مرورا باسطنبول، وسيواجه السويد في مباراتهم الأولى يوم الاثنين المقبل في مونتيري. نستمع إلى قائد نصور قرطاج إلياس سخيري.
8: الأجواء رائعة، جميعنا نركز تركيزا كاملا على هدفنا، نحن جميعا سعداء للغاية بوصولنا وبدء هذه المرحلة النهائية، والتركيز على المباريات القادمة والشعور أخيرا بأجواء كأس العالم. نعلم أن جماهيرنا دائما تنتظر منا الكثير، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا وأن نظهر صورة فريق متماسك، نأمل أن نحتفل جميعا معا.
7: ومنتخب إيران وصل أيضا إلى المكسيك حيث سيقيم مبارياته متوقعة في الولايات المتحدة. تقرير خالد القاسي.
9: في تيخوانا على الحدود المكسيكية الأمريكية حظي المنتخب الإيراني باستقبال حار من عدد من مشجعيه فور وصوله إلى مقر إقامته قبل أيام من انطلاق كأس العالم، لكن هذه الأجواء الإيجابية عكرتها قضية التأشيرات، إذ بينما حصل اللاعبون على التأشيرات اللازمة لخوض مبارياتهم في الولايات المتحدة لم يتمكن عدد من أفراد الجهاز الإداري والفني من الحصول على إذن الدخول إلى الأراضي الأمريكية، ما أثار استياء بين المشجعين. كرة القدم من المفترض أن تقوم على لعب نظيف، ويقال دائما إنه لا مكان للسياسة وإن الهدف هو أن يستمتع الناس باللعبة، لكننا نرى أن الواقع مختلف وأن هذه مجرد شعارات. وفي ظل الوضع السياسي الراهن نقل مقر إقامة البعثة الإيرانية من أريزونا إلى تيخوانا، وسيتعين على المنتخب التنقل من المكسيك إلى الولايات المتحدة لخوض مباريات دور المجموعات في لوس أنجلوس وسياتل. وتأمل الجماهير الإيرانية لا تلقي هذه التعقيدات بظلالها على أداء المنتخب داخل الملعب عندما يستهل مشاركته في البطولة بمواجهة نيوزيلندا في 16 من الشهر الجاري قبل مواجهة بلجيكا ثم مصر.
7: والسلطات الأمريكية رفضت دخول الحكم الصومالي عمر عرتين أراضيها، ذلك أن الصومال من بين دول عدة مدرجة على قائمة حظر السفر التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وفيما بعد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم استبعاد الحكم الصومالي من كأس العالم نتيجة منعه من دخول الأراضي الأمريكية. وأعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن قائد منتخبه كريستيان إريكسن بصحة جيدة وسيخرج قريبا من المستشفى. وكان لاعب الوسط البالغ 34 سقط أرضا خلال مباراة منتخبه أمام أوكرانيا أول من أمس، وغاب عن الوعي لفترة قصيرة علما أن إريكسن يحمل جهازا لتنظيم دقات القلب منذ أن تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة دولية عام 2021 أثناء كأس أمم أوروبا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
0: كافي شو، برنامج الصباح على موتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة: موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 حتى 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. مونتي كارلو الدولية في عجلون 106.2 FM، بنغازي 105.5 FM، في الدوحة 99.6 FM، في أرتا 97.2 FM. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم.
1: السادسة وخمسون واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية الثالثة.
5: إيران وإسرائيل تعلنان وقف الهجمات، وترامب يحذر نتنياهو من العودة للحرب. إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان موقعة قتلى وجرحى، والرئيس اللبناني يناشد الدولة العبرية السعي إلى الحوار بدلا من الحرب. زيلنسكي يتحدث مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر لإحياء محادثات السلام. البابا يعد بالمزيد من الجهود لمكافحة التعديات الجنسية في الكنيسة.
1: لسه بخير،
5: هذا هو عنوان مدونة اليوم مع غادة عبد العال.
10: الخير لا ينهزم والشر لا ينتصر، ولكننا نشهد من الزمان إلى اللحظة الراهنة، والعجز والموت يحولان بيننا وبين رؤية الحقيقة. ده كان قول مقتبس عن الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ، وهو نفس الرجل اللي تعرض يوما ما لمحاولة اغتيال لما أقدم شخص كالعادة ما قرالوش قبل كده على وضع سكين في رقبته لأن أحدهم قال له أنه كافر. نظرا للحياة خلينا نتوقف للحظة ونفكر فيها شويتين. من الصعب من ناحية أحيانا وسط كل المآسي والفظائع اللي احنا عايشين في وسطها، إن فكرة زي إن الخير في نهاية الأمر بينتصر تخطر على بالنا. خير ايه وسط كل الحروب والقتلى والثكلى واليتامى والجثث والاشلاء؟ خير ايه في وسط مجتمع دولي رسمي اصابه العمى والصمم عن كل ما يحدث، حتى وشباب مجتمعه نفسهم بيصرخوا معترضين؟ خير ايه في عالم بيعاقب اي حد يفتح بقه او يعلن اعتراضه او حتى يلبس الوان قد يتم تفسيرها على انها نوع من التضامن الرمزي مع اطفال بتذبح كل يوم سواء في ظلام الليل او حتى في وضح النهار امام الكاميرات؟ لكن إيماننا بأن الشر منتصر وأن الدنيا رايحة بداهية وأن مفيش فجر هيجي بعد الظلام ولا حاجة، لو بصينا له من زاوية تانية يمكن نلاقيه فعلا مش حقيقي حتى لو على مستوى فردي. فالعالم إيه في النهاية؟ غير أفراد. ولو ركزنا نظرنا كويس جوه الكوب الفارغ هنشوفه هو بتسقط فيه قطرة بعد قطرة من المياه اللي بتغير وضعه مع الوقت من كوب فارغ إلى كوب نص مليان. الشباب المتضامن مع قضايا مش في حيزه الجغرافي فقط لأن لسه عنده شوية ضمير صاحي، قطرة سقطت في الكوب الفارغ. الناس اللي قررت تعمل أضعف الإيمان وتقاطع منتجات بتدعم نظام ظالم وتعلم ولادها كمان تقطعه، نقطة أخرى في الكوب الفاضي. حتى الأفعال اليومية العادية اللي عينينا أو كاميرات موبايلاتنا بترصدها كل يوم بشكل تلقائي، زي واحد واقف يسقي كلب شارع شوية مية في عز الحر، أو ست بيت حتى طبق رز على سور بلكونتها عشان مع صفير والحمام، أو أب بيرفع إيده في ماتش ابنه بيلعب فيه وبينبه الحكم أنه حسب لصالح ابنه نقطة غلط، أو مراقبة الامتحانات اللي اتصورت وهي بتهوي على تلميذاتها وهم بيمتحنوا. بتتنقل من دكة للتانية وتهوي على بنت بلا كلل ولا ملل طول مدة الامتحان، وبدون ما تاخد بالها أنها أصلا متصورة أو تطمح أن واحدة فيهم هتخرج تحكي لأهلها وللناس. كل دول كل واحد منهم في مكانه بيقول أن الدنيا قد تكون لسه بخير، والأمور رغم فظاعتها وقسوتها ودمويتها لسه مش مكتملة السواد. في نقطة نور هنا وهناك بتشق الظلام وبتدينا إحساس بطمأنينة خفية، وبتقول لنا أن انتصار الشر مش شيء حتمي وأن لسه الكلام بقية، وقد تكون بطريقة ما معقدة أو غريبة الدنيا فعلا لسه بخير. غادة عبد العليم.
11: أبراج مونتي كارلو الدولية.
6: نجدد تحية بكل مستمعين، فقرتنا ما زالت مستمرة، وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
12: صباح النور، أهلا وسهلا بك سليم.
6: أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية بوضعية القمر كالعادة، أين وصل القمر اليوم وما هي الزوايا التي تتشكل؟
12: نعم، القمر في ساعات الصباح الباكر موجود في الحوت لغاية الساعة 9:33 دقيقة صباحا، بعد ذلك يترك الحوت وينتقل إلى الحمل. خلو مسار ابتدى بعد منتصف الليلة الماضية بحوالي 2:45 وبينتهي في الصباح الساعة 9:33 دقيقة، يعني ساعات الصباح الباكر لا تصلح لأي خطوة جديدة. على بالنسبة للزوايا، أول واحدة تشكلت الساعة 2:45 بعد منتصف الليلة الماضية، تراين يعني 120 درجة بين القمر والمشتري. هاي بتساعد في تعزيز الروابط العائلية وتعطينا كمان فرصة لمكسب مالي. الثانية جاية الساعة 2:00 بعد الظهر، سكستايل 60 درجة بين القمر وأورانوس، تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستفيد منها. الساعة 5:00 بعد الظهر في زاوية اقتران بين القمر ونبتون، هاي ما بتخلينا نكون عمليين في تصرفاتنا لأننا نعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين. الساعة 7:00 بالمساء في زاوية سكستايل 60 درجة بين القمر وبلوتو، هاي بتساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. آخر زاوية وهي الأجمل جاية الساعة 9:00 بالليل، الزهرة والمشتري أحلى كوكبين بيلتقوا جنب بعض، هاي بتساعدنا أنه نتفاهم مع الآخرين بسهولة، نجد أنه التصرفات فيها أخلاق حميدة وفيها ذوق رفيع.
6: نعم، إذن كيف سيعود علينا هذا اليوم؟ بداية ببرج الحمل أستاذ إبراهيم.
12: نعم، الحمل الحقيقة مبارح والمبارح ما كان مرتاح، اليوم كمان في ساعات الصباح الباكر نوع من التعب لسه مسيطر عليه، فبنقول له خلي الأمور مثل ما هي. من ساعة الضحى بيفتح صفحة جديدة، بيكون أكثر نشاط أكثر حيوية، وكمان الشمس اللي موجودة بالجوزاء بتعطيه طاقة أكثر وأكثر، وأفكاره مقبولة عند أفراد العائلة.
6: برج الثور البارحة كان نشط اجتماعيا وأفكاره كانت يعني مقبولة عند الإخوة والجيران، ماذا عن اليوم؟
12: صحيح، بس هون اختلف، لأنه إذا في صديق وعده اليوم في ساعات الصباح الباكر ينفذ له مطلب معين على الأغلب مش راح يطلع في يده. في مشكلة تانية أنه من ساعة الضحى فصاعدا لما القمر بيجي على الحمل مولود برج الثور يجد أنه الأمور تتحرك ببطء من حواليه، كمان بشعر بنوع من التعب أو الملل مسيطر، ما عندهش هذيك الرغبة في الإقبال على عمله بهمة ونشاط، بس بتم عنده أجواء رومانسية حلوة.
6: وعلى ماذا ينصب اهتمام برج الجوزاء؟
12: الجوزاء بنصب اهتمامهم في ساعات الصباح الباكر مثل امبارح على العمل والمركز الاجتماعي، بس اليوم يختلف. إذا موظف مثلا ما يتقرب من المسؤولين، ما يطلب منهم أي مطلب مش راح يطلع بنتيجة، وإذا بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله خليها ليوم تاني لأنه مش راح تنجح هاي الخطوة. في ساعات الضحى فصاعدا الجوزاء بينشط اجتماعيا، بيلتقي الأصدقاء، وممكن جدا في ساعات بعد الظهر يشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة.
6: نعم برج السرطان.
12: السرطان في ساعات الصباح الباكر نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت ويركز أكثر على الشارع. من ساعة الضحى فصاعدا السرطان تنصب أفكاره على العمل والمركز الاجتماعي. قدامه فرصة حلوة إذا كان بيبحث عن عمل، وإذا كان بيشتغل بشكل حر مستقل بيعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، كمان الفرصة متاحة قدامه.
6: وحول ماذا ينصب اهتمام برج الأسد أستاذ إبراهيم؟
12: نعم، إذا كان في ساعات الصباح الباكر يا سليم حول الأمور المالية المشتركة تماما مثل مبارح، بس بنقول له لا، اليوم مش راح يفيدك إشي. ممكن أنه يحصل على مبلغ من المال من شراكة أو تعويض، بس ما يدخل بشراكة مالية، ما يكفل أو يقرض إنسان مال. من ساعة الضحى فصاعدا الأسد بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، والتجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير.
6: برج العذراء.
12: العذراء مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر. الحياة الأجواء الرومانسية كانت وما زالت دافية، بس لأنه عندنا خلو مسار ينصح العذراء ألا يلتزم تجاه الشركاء إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة. من ساعة الضحى فصاعدا العذراء بحصل على مبلغ من المال، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس يديروا بالهم مواليد برج العذراء يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بتكون بحاجة للرعاية أكثر، لاحتمال الأكبر صحتهم هم.
6: وهل ما زال برج الميزان يشعر بالضغط نتيجة العمل؟
12: مع مزيد الأسف نعم، هذا كلام صحيح في ساعات الصباح الباكر لغاية الضحى. بعد ذلك كل هذا التعب بروح وبيفتح صفحة جديدة وبركز أكثر على موضوع الشراكة. هو صحيح الشراكة العاطفية مش كتير مشجعة، بس إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة. ممكن في بحر نهار الميزان يوقع عقد تجاري، أو حتى بساعات المساء إذا مقتنع بالعلاقة يتمم طلبة أو خطبة أو زواج.
6: العقرب.
12: العقرب عنده رغبة شديدة في ساعات الصباح الباكر للتقرب من الأحباء. خلو المسار لا يمنع ذلك، خاصة الأجواء الرومانسية دافية. في ساعات الضحى فصاعدا العقرب بيبدأ العمل يتراكم قدامه تدريجيا. مطلوب منه طبعا يدير باله على أكله على راحته، ما يبالغ في أي جهد جسماني، واللي بيبحث عن عمل الفرصة متاحة قدامه.
6: برج القوس البارحة كان مهتم بالأمور البيتية والعائلية والسكن، ماذا عن اليوم أستاذ إبراهيم؟
12: ما زال مهتما يا سليم في ساعات الصباح الباكر لساعة الضحى، ولكن نصيحة للقوس أنه ما يدخل أي تغيير على المسكن، ما يقوم بأي صفقة عقارية. أي تغييرات داخل المسكن مش راح تعطي النتيجة المطلوبة. من ساعة الضحى فصاعدا القوس بدخل فترة أفضل نسبة تدفع فيه للتقرب من الأحباء. لا ناجحة مش مشكلة، ولكن الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. بيجيهم خبر حلو بتعلق بين جهة لواحد من أولادهم.
6: وهل ما زال برج الجدي نشط في التحركات والاتصالات واللقاءات والرحلات لمسافات قصيرة؟
12: هذا كلام صحيح في ساعات الصباح الباكر. ومن هون النصيحة لمولود برج الجدي، إذا كان بسوق بالسيارة بنفسه جوا البلد يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع. وكمان نصيحة للتجار المحليين يديروا بالهم في عمليات البيع من الأوراق المالية المغشوشة، لكن ممكن يتفاهموا مع الإخوة والجيران. من ساعة الضحى فصاعدا الجدي بيكون مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية. بإمكانه طبعا في هاي الفترة يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء.
6: الدلو كان اهتمامه منصب حول الناحية المالية البارحة.
12: صحيح، وما زال الأمر كذلك. وبنبشره أنه كمان في ساعات الصباح في إمكانية خاصة لمواليد شهر فبراير شباط يحصلوا على مبلغ من المال. هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، بس يديروا بالهم ممنوع يقوموا ولا بأي خطوة مالية في ساعات الصباح الباكر، خاصة شراء حاجة ثمينة. من ساعة الضحى فصاعدا الدلو بتكتر عنده الاتصالات والتنقلات والسفر، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة، وبينجحوا في تعزيز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران.
6: آخر برج وهو برج الحوت الذي كان مليئا بالطاقة والنشاط البارحة.
12: هو الحقيقة ما زال مليء بالنشاط في ساعات الصباح الباكر، لكنه مقيد من خلو المسار. إذن يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما يبادر ولا بأي خطوة جديدة. من ساعة الضحى فصاعدا البشرة للحوت، مكسب مالي جاي على الطريق، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة، في منهم بحصل على هدية.
6: شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. وصلنا إلى آخر ركن من فقرة الأبراج، ركن المشاهير. من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
12: نعم يا سليم، رحنا على الهند. في عنا ممثلة ابتدت مشوارها كموديل اسمها أميشا باتل.
6: أستاذ إبراهيم حزبون، كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر وطاب يومك.
12: وأنت أيضا يا سليم، ويعطيك العافية.
6: إلى اللقاء.
12: إلى اللقاء.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هاي
1: تغزل اللي صرحة في نبع
0: وكمان هاي
2: أهلا على أطفال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة صحابي قافل الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل
6: نوتا اريبيا.com تستحق السماح.

0: نوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا العنب دمع يا خد تنسى
0: وكمان

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين.
0: في نوتة عربية أغانينا هي.
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح.
0: وكمان هي.
2: هيا منديلك فيا.
3: هيا منديلك فيا.
2: من زحلي عاره شيا.
0: وكمان هي.
4: قلبي تهدى تهدى هل حلوي مالك أدى. دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد.
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia.
1: Nota, Nota Arabia.

0: تعيش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت

0: مرحبا في الراديو
1: يا عين
0: يا موت ميت هلا.

0: أنماط والرصاص بيجر الرصاص المرحب صار كفك
1: روح له
0: والهادي

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتا أريبيا دوت كوم

أحدث الأغاني وأجمل الأغاني. نوتة عربية، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

يا طير الشوق يا طير يا محمل شوق وبشاير يا طير الشوق يا طير يا محمل شوق بشاير سلم عن الضفاير واحكي لحالي شو صاير سلم عن الضفاير واحكي لحالي شو صاير حلفتك

0: نوتة نوتة عربية.
1: على مهلك على مهلك على مهلك
2: نوتة عربية. على مهلك. نوتة عربية. على مهلك.

0: أنشيني
1: بتنادي ونص ونحن لا أحكيني
0: على مهلي على مهلي على مهلي على مهلي
2: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

0: 24 hours a day, 7 days a week. This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
1: نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: تسوى الدنيا قد الدنيا وشوي كلمة يا امي وصوت يا بي يا بي يا بي.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

تتذكري آخر مشوار وآخر بوسبها كنهار، بتتذكري كلمة حبيبي

0: نوتا، نوتا عربية.
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين.
0: في نوتا عربية أغانينا هي.
1: قالت لي دخيلة تروح مجروح قلبي مجروح.
0: وكمان هي.
2: هيا منديلك فيا.
3: هيا منديلك فيا.
2: من سحلي عارة شيا.
0: وكمان هي.
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى. دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد.
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الطيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
1: يما تيجي الهدرة اللي قالوا
0: وكمان هي
2: بس أنت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وأنت بدالك
3: نوتة عربية .com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بيكلاب تكلاب بوم بوم كلاب.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هيك
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هيك
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

عرفته عم بفرض وجودي معك ما عرفته.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتا عربية أغانينا هي

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهم ننساهم بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

كي ولا بنادم يا دنيا كي ولا زوج عينين فم 21 وجه ما يحشموا ما يخافوا ربي ما عندهم الا يلعبوا منا ومنا وما يمتسلوا وانت تتفرج كدابين والخاص كترو ولاو بالجملة وعلى فايدتهم اللي مسقم يردوه لك معوج ما يعرفوا صحبة ولا عشرة بيهم غير الحلة انت بروفيطاج من داخل قلبهم خامج لا نيف لا قيمة شخصيتهم مدلولة يقطعوا فينا في ظهرنا ويضحكونا في الوجه لكن نوكلوا رب العالمين يهدينا ويهديهم امين إلهما يقولوا فايقين احنا نقولوا لهم منافقين.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: المامر وعالمامر وعالمامر
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عفتر
6: notaarabia.com تستحق السماع.

لما تكون عن عيني بعيد غيابك شو بيعمل فيي شو بيعمل فيي.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

ومهما الحلا يتعلم بيبقى حلا يابا. وارض الذهب لو قد ما تخسر ذهب.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها بالبيت تجرح
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلة خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
4: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
1: نسيتها قول أنا نسيتها
5: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
0: نوتة عربية

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

NotaAribia.com. NotaAribia بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا بارق الطواحي
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

notaarabia.com تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: NotaArabia.com. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. NotaArabia.com تستحق السمع.
1: أربعة وعشرين على 24 أحدث الأغاني وأجمل الأغاني. نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

ليبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة
0: وكمان هيك
2: يا كذابة
0: وكمان هيك
3: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير
0: وهيك
4: كأنه بيعرفني وحسه قلبه مش عندي حنين
0: وكمان هيك
5: معلبي كلام حكيتك شو بحكي
0: وكمان هيك
6: أمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
7: notaarabia.com تستحق السماع.

0: na na na na na maha.
1: لكل مستمعاتنا, لكل مستمعاتنا, لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته

الحب خانو جرى لي ولا أقول لك لا.

0: نوتا أريبيا.
1: نوتا أريبيا مبروك الإذاعة إلي مسعد إيها.
2: نوتا أريبيا.com تستحق السمع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

عطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم، ولا في وصف

بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جنون.

0: سلام استعذ بالله من الشيطان، افضل صلي لو غصب عنك، خليك مقرب من ربك عشان هيفضل الشيطان يقولك
1: يلا بينا العب.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: نوت عربية أغانينا هيك
1: زقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: لقيتك والدنيا ليل
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا رباب
7: نوتة عربية من فانكوفر
0: نوتة
7: إلى كل العالم.

0: شو حلو.
1: نوتة
2: نوتة عربية
1: نوتة نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: nota arabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارتفون أو أي كمبيوتر.
1: nota arabia.com تستحق السماع.

0: notaarabia.com
1: website واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية. مبروك الإذاعة رواد راد.
2: نوتا عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: Nota Arabia. Nota Arabia.
1: La la la la la la la la la la la.
2: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
2: وكمان هاي وكمان هاي
1: في عند شي ما لقيته بكل الناس
0: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: بعشق بعشق تفاصيلك، شو بدي أحكي تحكي لك،
0: وكمان هيك.
2: أو برجع على مثل الشاطر بقلا أنا